قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بشوي فاي.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. أهلا بكم في برنامجكم كلمة لك. الموضوع تأملنا النهاردة مأخوذ من سفر الخروج الأصحاح 19. عنوان الموضوع بتاعنا اقترب ولا تخف، يوجد وسيط. ربنا طلب من موسى يقدس الشعب علشان الله هيحل على جبل سيناء، فأمر ربنا موسى وقال له قل للشعب يستعد 3 أيام ومحدش يقرب من الجبل. وفي الصبحية في اليوم الثالث حصلت رعود وبروق شديدة جدا، وكان في سحاب تقيل، السماء غمقت وتلبدت بالسحاب، وفجأة كده حصل صوت بوق شديد جدا، صوت عالي قوي. الشعب لما شاف الكلام ده وسمع الكلام ده ارتعب، الجبل كله كان كأنه بيتحرق، ودخان طالع من الجبل، دخان كتير وكثيف بيملى الجو حوالين الجبل وطالع للسماء من الجبل، والجبل كان بيرجف كده بيرتعش، كله بيرجف لدرجة الناس اتخافت جدا وارتعبت، والكل عرف ان ده بسبب ان ربنا نفذ وحقق كلامه اللي قاله موسى انه نزل على الجبل. فالشعب ما قدرش حد منه يقرب من الجبل، خافوا. وربنا اكد على موسى مرة تانية وقال له يا موسى شدد على الشعب وقول لهم ان محدش يقرب من الجبل، احسن حد يحاول يقرب عشان يشوف بيحصل ايه وبعدين هيموت، لازم يتقتل ويموت. محدش صعد للجبل غير واحد بس هو موسى، وده كان بأمر ربنا، لأن ربنا جعله وسيط بينه وبين الشعب. وعشان كده احنا بنقول على موسى ان هو كان وسيط العهد القديم او العهد الاول اللي كان بين ربنا وبين شعب بني اسرائيل. الشعب اترعب وقال لموسى احنا ما نقدرش نكلم ربنا ولا ربنا يتكلم معانا، ممكن يا موسى انت تبقى الوسيط بيننا.

في الحقيقة لو احنا تأملنا في حلول ربنا على الجبل هنلاقيه فعلا مخيف. مين من البشر يقدر يحتمل المنظر اللي بيوصفه الكتاب المقدس؟ منظر مرعب، نار، زلازل، سحاب ثقيل، صوت عظيم، حاجة تخوف. المنظر اللي وصفه سفر الخروج ده كمان مرة تانية وصف منظر زيه ما قدرش يحتمله يوحنا الرائي. المنظر ده اتوصف في سفر الرؤيا لما شاف يوحنا الرائي ربنا يسوع المسيح في رؤيا، رآه بهيبة عظيمة. ويوحنا الرائي العظيم بيقول انه وقع عند رجليه زي الميت. في الحقيقة موسى كان وسيط عهد قديم، بس كان لازم يبقى في وسيط تاني، لان موسى ما كانش يكفي ان هو يكون وسيط بين البشرية كلها وبين الله. موسى انسان ضعيف، لكن موسى كان وسيط كرمز لعهد افضل ورمز لشخصية اعظم بما لا يقارن، وهي شخصية ربنا يسوع المسيح. ربنا لما اختار موسى كوسيط للعهد القديم كان يقصد ربنا يمهد عقولنا فيما بعد الوسيط الحقيقي اللي هو السيد المسيح، وده اللي عبر عنه ايوب البار لما قال ان هو كان يتمنى ان يبقى فيه وسيط بينه وبين ربنا. وفعلا الوسيط الحقيقي اللي جه فيما بعد وهو وسيط عظيم لكل البشرية في كل الأجيال هو السيد المسيح له المجد. لو بصينا لهذا الوسيط العظيم، عظمته أن يقدر يدخل لقدس الأقداس للسماء، وأن هو يقدر يدخلنا كلنا معاه للسماء عن طريقه زي ما ذكر في العهد الجديد إنجيل، في الإنجيل أن أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات. لو جينا نبص لجبل سيناء ونزور ربنا عليه، وجينا نبص لبطن العذراء اللي نزل عليها المسيح كوسيط، جبل سيناء المنظر المخيف اللي شاهدوا هذا الجبل واللي سجله لنا الوحي الإلهي في سفر الخروج، قصاده بطن العذراء اللي حل عليها السيد المسيح ملك السلام في هدوء وسلام وعظمة حقيقية. ومن ساعتها المسيح له المجد اتولد من بطن العذراء، ولما اتولد من بطن العذراء بقى لنا وسيط حقيقي بين الله وبين الناس. هذا الوسيط نقدر بيه نقترب الى عرش النعمة، ونقدر بيه يغفر خطايانا، ونقدر بيه نبقى معروفين ومحبوبين في السماء، ومعروفين كل واحد مننا معروف باسمه في السماء. أخويا وأختي الأحباء، عايز أقول لكم حاجة، أني بوساطة السيد المسيح اتحدنا بيه ككنيسة وكأفراد وبقينا أعضاؤه، ولما بقينا أعضاؤه بقينا نقدر نقف قصاده ونصلي قصاد ربنا بالدلة وبحب. والمسيح له المجد اللي نقول له يا أبانا الذي في السماوات، قولوا يا أبانا، بقى المسيح أبونا والله هو أبويا اللي في السماء، بناديه بدلة من غير خوف ولا رعب. لكن عايز أقولك حاجة، اوعى تنسى نفسك، ووعي تنسي نفسك وانت بتصلي وتقولوا يا أبانا، وتفقدي أو تفقد المخافة والمهابة العظيمة بتاعت ربنا. عايزك وعايزك تعرفي ان ربنا اللي بنصلي له وبنكلمه دوت هو ربنا المهوب والمخوف والعظيم اللي على الجبل. لكن عن طريق ربنا يسوع المسيح قدرنا نقترب بدلة، فاتضع واتضع قدام ربنا وانت بتصلي. ولازم نشكره واحنا بنصلي ان عن طريق المسيح له المجد الوسيط الحقيقي قدرنا نقترب كده، وقدرنا نصلي له كده، وقدرنا نقرب بالدلة العظيمة دي. فعلا ما اعظم ربنا لأخلى ذاته ونزل لبطن العذراء في هدوء، وتولد في مزود حقير، وصار كأنه إنسان ضعيف، وهو العظيم والمهوب اللي له الهيبة العظيمة دي كلها.

0: سكن في وسطنا ولمست ايدينا وشافت عنينا وسمعته ودنا وهو بيتكلم. لكن في النهاية خالص هو ده الوسيط اللي من غيره مش ممكن ندخل السماء، ومن غيره مش ممكن تتغفر خطايانا، ومن غيره ما نقدرش نبقى معروفين في السماء. ربنا يدينا نعمة وبركة ان احنا يكون لينا مكان عظيم بالمسيح يسوع ربنا، زي ما بنصلي ونقول. ألتقي معاك ومعاك في الحلقة الجاية في تأمل آخر من تأملات كلمة لك. ودلوقتي معادنا مع الآية اللي هنحفظها مع بعض، الآية من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس. ياريت نحفظ الآية ونكررها معاك 3 مرات. يقول لأن
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: Zman.
1: Schliele Vlugi Sun.
0: Ebi Vrose Vsista Siti.
1: Smoirine Pasi.
0: Ketubne Vmati Su.
1: Bale Nun Marin Tio Efnuti Bibandokuratore Fiotim Venchois. Ο πενούτι, ο πενσούτι, ρησός πε Χριστούς την τούτεν το πεντικ μετά αβάσους πι μαϊρούμι. Ως κουριά, Ραμπε, μαρδά, σάμπικε.
2: Λουβού, άνα, βένα, χωτ, μαρδά, με κούλη μαρδά, μην κένε, φέζε, μεσκένα, με κούλη μαρδά, λεκέ, μεσέχε, λένε, ιούνα, μνά, λένε, ο αλήχ, μου, αφή, λάφη, τι, ο σιφέ. Ο يغفر لنا خطايانا.
1: تعهدهم بالمراحم والرأفات اشفيهم. انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الامراض اطردوا الذين ابطام وطرحين في الامراض اقمهم وعزيهم والمعذبون من راس اعتقهم جميعا الذين في السجون والذين في المطابق والذين في النافية او السبي او المقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب اعتقهم جميعا ارحمناك انت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزى صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة المقبوض عليها أعطيها رب رحمتها نعمتها موانا أعطيها خلاصا أعطيها غفران خطاياها وآثامها نحن أيضا يا رب مرض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل ذي جسد تعهدنا بخلاصك نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سعائد وقربين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس
3: بكره من المذبح كان المسيح الى هنا وين يكفر اورشليم السماء واغفر لنا خطايانا
0: رب رحم
1: قبلها اليك على مذبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور تدخل العظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار وكما قبلت لقرابين هابيل الصديق وذبيحة ابن إبراهيم وفلسي الأرملة هكذا أيضا نزور عبيدك بل إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم البقيات عوض الفنيات السمائيات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات بيوتهم ومخازنهم لها رب من كل الخيرات أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكر
0: يا رب رحم

0: نسبح عمالك قائلين مجد الله في الأعلى الأرض السلام الناس المسرة، نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب المالك على السماوات. الله الآب ضابط الكل ورب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها رب الإله حمل الله يا ابن الله رفع خطية العالم، ارحمنا يا حمل خطية العالم، اقبل بطن إليك. أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا، أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس. مجد الله الآب أمين. أبارك كل يوم وأسبح اسمك القدوس إلى أبد الآبدين أمين. منذ الليل روح تبكر إليك يا لأن أمرك يا نور على الأرض، كنت أطلب فترك لكن صرت لي معينا باكن يا رب تسمع صوتي بالغداء قف أمامك وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من أزرع ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام لما تصعد للسماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان كل يوم ده الدور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب اغفر لنا مأساتنا زلاتنا. افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا اخوتنا الذين رقدوا يا رب نحن انفسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيه يا رب عنا واقبل طلباتنا اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كففنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لانك الملك والقوه والمجد الابد امين.
1: من بخريستوس يسوس بين شو سامين الليلويا شيريني تنتي هوريوس يسوع بسمي انتي مبرسن سنسين بنتي مصنوط سما بين بخريستوس
0: اني هو انت الفرس بشي بشيري امالي تنتي فكاني نوفي ناني بول
1: شيري سيتوس مي سنان بيون طايف مي بخريستوس بين نوفي تي بارسين وسفسوا
0: ماتي هو مي بشو سيري اقون انتي فرولا نمسيش انتي فكاني نوفي ناني بول
1: تي بارسين وسماري امتي صوتو كوسسوا بتي بروستات ساتن وتنتي بجن سنتاتي مترومي
0: لاري برس بافين اري اقون نغرين بخريستوس بطاري بفوفوس انتي فريمون نبكو
1: شيريني أنتي برسن صارم من أليثيني شرب شو شن تبي من صارك فنان إيمانويل
0: أنتي هو ريبا ميوتي برستي سيد نوت نارين بن شوي سبع كريستوس تفكيني نوفي ناني بو
1: أني أتن سوماري أتي سبي وين سمنتي ما سنتين سكيني بياهم دماتي كون
2: روم بشالين كسر سير اسمه تخبي كايو أزبيري ناني بو نو كربوس تبي ابن ما
1: بابن ما بركت يوم في طفي جنب بشيرين نمت برداني اسكتب تي بوس نوي
2: شروم بغاري تي ما بنساسيش نوفي ناني تي رين تي فنتي سيت الشوب شني رومي
1: ان سويو تنل بس تشروم شلي نو انت يا ريني ام بينا نفخر وخنت نجي
2: اتي فاي بيس بي مي سي ابو الخين في تمس بينا ربون خيت يا فر بن غير نس نرم
1: هي في غل مارن تاو في ابو الخين بين تنشر من سوس من قم بن كلا سنو شي بولينغ وين موس
2: جي من شوس بخر سوس مصامي وناك نخرين خيتين ورفين انت بك ابن مس هو بفتيزو كسولوجي انا
1: شيري ني انت برسن سولو من الي سيني شيري بشوش انت بن سايك فون ايمانويل
2: انت هو ري بن مي فوتي برسات سيت نوت نهار بشوس بخر سوس تفكن نو وبيناني
1: بو وبيم شو سري يقول بصوري مصاف جلسي اسم مركز بيا بصور سفكان انه بيناني بو الله اختار يوسف ليك يحفظ العذراء في بيته بعلامة سمية ظهرت حمامة
2: واستقرت على عصا فأعطاها له زكريا الكاهن.
1: شك يوسف في بتولياتها فأخبره الملك قائلا يا يوسف يا ابن داود
2: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس.
1: مريم هي الكنز الذي اشتراه يوسف فوجد الجوهر مخفا في وسطه.
2: جاء يوسف الصديق مع مريم ام المسيح وصنعت ما منا ناموس لاجل الصبي المخلص يسوع.
1: مريم العذراء ويوسف وسلوما تعجبوا جدا مما راوه.
2: اطلب من الرب عنا يا ابانا القديس البارئ الصديق يوسف النجار ليغفر لنا خطايانا.
1: شو بين صور اسم سيغون خنما شو سيترين قيتو تنشسين
0: سلام
1: لك يا طول عزراء الملك الحقاني السلام الفخري جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل
0: نسألك اذكرينا أيتها شفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا. نعظمك يا أم النور الحقيقي كون مجدك أتى العذراء القديسة لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين سبعت الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلصنا نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا على عهد فلاص البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بسق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين.

0: כגון תבול הרון שמבין שניכם בקורגי וכנינובי נעניבול
1: אמין קריאלי סון קריאלי סון קריאלי סון
0: שלילי פלוגיטי
2: אבי ברודו פשיסטו סיטי
0: ריני בוסי
1: כתוב נבמתי סון
0: היה הסייד רבי יסוע אלמסי אלהנה לזיכו טוב תלמיזו לקדיסין רוסול אתר מוקרם قائلاً أنبياء أبرار كثيرين اشتواني أروا ما أنتم ترون ولم يروني أسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فتوب عليكم لأنها تفصل أذنكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بأنجيلك المقدسة بطلبات قديسي
2: سلام عليكم إنجيل مقدس
1: يا رب رحم
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا ونسكنوا بسؤالاتنا تضرعاتنا قدم لك رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاءنا كلنا قيامتنا كلنا
1: ليلو يا تصيتي
0: تنجا في سنين وخيني فرون امي بشو ستيني قوم كيريا فلوكي سونك تو كاتا يو ان الافجي يو فنجلي تو انا بنو زما
1: زوكساسي كيريا
0: بن شويس وبنوتي بن سوتير بن أوريترين إيسوس بخريسوس بشيري مبنوتي تقن بيقو نفشاني بيوفا بنوتي شانين تنيني أمين
1: زوك ساسي كيري
3: من مزامير وتراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أعترف لك أيها الرب إلهي ومجد اسمك إلى الأبد لأن رحمتك عظيمة علي وقد نكيت نفسي هللويا مبارك الآتي باسم رب قوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي الأحد أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق فرأت الحجر مرفوعا عن باب القبر وأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما قد أخذوا سيدي من القبر ولست أعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر وكان يسرعان كلاهما معا فركض التلميذ الآخر وسبق بطرس وتقدم أولا إلى القبر وتطلع داخلا ورأى ثياب موضوعتان ولم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الثياب موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الثياب بل ملفوفا وموضوعا في ناحية وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب إنه ينبغي له أن يقوم من بين الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي. وفيما هي تبكي تطلعت داخل القبر فرأت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها يا امرأة ما بالك تبكين؟ فقالت لهما إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم إنه يسوع. فقال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت أنه البستاني. فقالت له يا سيدي إن كنت أنت قد حملته فأعلمني أين وضعته وأنا أخذه. قال لها يسوع يا مريم، فالتفتت هي وقالت له بالعبرانية: ربوني. الذي تبتهره يا معلم؟ قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعدي إلى أبي. فامضي إلى إخوتي وقولي لهم: إني صاعد إلى أبي الذي هو أبوكم وإلهي الذي هو إلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ: إني رأيت الرب وأنه قال لي هذا.

0: جيف اسمالوت جيف يوت نمشيرين ببن مايسون وبتتريا سجين كي فولتنوش تموس تنتي او ناس يتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى بدا من قلب خريستوس يسوس بن شوين
1: اسكيف على سيمون تكريو كلناتي
0: نبين سوكي ريا
1: ورسومين سيدومي تفوفو
2: بيريني باسي
0: نبماتي سو
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب قطع كل الرباطات خطايانا من قبل ألم مخلصا محيا الذي نفق وجه تلاميذه القديسين والرسل الاطهار المكرمين قال اخبر الروح القدس من غفرتم لهم خطيئهم غفرت لهم مسكتم عليهم سكت انت الان يا سيدنا مقدر رزق اطهار انعمت على الذين يعملون في الكهنوت كل زمن في كنيستك المقدسه ان يغفر الخطايا الارض ربطه حلقه الظلم الان ايضا يا سيدنا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك ابائي واخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم امام مجدك الاقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا وكنا اخطانا اليك ان كان بعلم او بغير علم او بجزع القلب او بالفعل او بالفكر او بصغر النفس فانت ايها السيد العارف ضعف البشر تصادح حب للبشر اللهم انعم علينا وفان خطايانا باركنا طهرنا حالنا وحال سائر شعبك املأنا من خوفك قومنا الى ارادتك المقدسه الصالحه لانك انت هو الهنا ولك بك المجد والاكرام والعزه والسجود مع بك الصالح والروح القدس المحي المساوي لك الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها امين
0: امين كرياليسون كرياليسون كرياليسون امين الليل ويا زوك سابتريك يوكي اجيو بنيماتيك انكايك سوسيون سونيونون تنوشي فولينغوي مزيو بن شوين سيسوس بيخريسوس اسموني موهم في أروما ريبك نينم تكيريني وين سبتم بيكلا وستم منو ونينان كريه ليسون كريه فلوغي سونا من اسمو ايرو اسمو ايرو استميطان يكوني فولغوين باسمو
2: بكريستوس بن نوتي
0: امين اسشو
2: يا ملك السلام اعطينا السلام مقرر لنا سلامك واغفر لنا خطايا لك القوة والمجد والعزة والبركة لابد امين واجعلنا مستحقين ان نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا اليومي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع بينك الملك والقوة والمجد لابد أمين محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا القدس يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم
0: ومع روحك أيضا

0: Is
1: من 30 مزامير أبينا داود النبي والملك بركته على جميعنا آمين يستجيب لك الرب في يوم شدتك.

0: Vuxosi, osi, osi, osi, mont, kudus, kudus, kudus, vasım şatır ingil, malum, nal kudis, meri, muhannel, beşir, ve temiz, utar, barak, tuaga, min, amin.
1: Sıra sıra abis mi faalım, kulu şeyhu zekrakum, kulu makultu alakum. Selam etrukulakum, selam anavatikum, laysa kamaya tararam, otikum, la tuttarab, kulu bukuna tekza. Semaitu minne kultu alakum, inna amdu summa dileykum, lakum mutahibun, lakum tufruhun. لأن أمدر الآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم من أن قبل أن يكون حتى مدى كانت من السوق لهم كلاما كثيرا بعد لأن ليس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم عالم أن أحب أبيكم وزانع بك سفا قوم ننطلق من أولا أنه هو الكرم حقيا بكرم كل غصا في أداة بسوى أكثر وكل ما يأتي بسوى نقي لا يأتي بسوى أكثر وعدهم من قبل أن قيام نجل الكلام الذي كلام تكون بيز بدخل وما أيضا فيكم
0: والمجد لله دائما ابديا امين تنوش تمقبل خلصتوس بجوتنا غصوص نبدن بماي صور جي اقتم كتصت امنينا روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذك القديسين وصلك المكرم في الساعه السادسه هذا لا تنزع منا ايها الصالح لكن نسالك ان تقدد في احشائنا قلبا نقيا اخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في احشائنا تطرح من القدام وذاك روح القدوس لا تنزع مني
2: سبتريك يونك اجيب نبماتي
0: ايها الرب الذي ارسلت روحك القدوس على تلاميذك القديسين وصلك المكرمين في الساعه السادسه هذا لا تنزع منا ايها الصالح لكن نسالك ان تقدر في احشائنا قلبا نقيا اخلق الله روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح العدالة والقداسة والسلطة أيها القدر كل شيء لنك أنت واضيع نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آخر العالم ارحمنا
2: إنين كايك سنسيون السنيون نامي
0: يا ولي تليلا أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك يا تلمدوانا ما معروسة من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا
2: إنين كعيك سنسيون سنيون آمين
3: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس والصالح خلص فوسنا كما كنت مع تلاميذك يوم مخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولد الله انت باب السماء افتحي لنا باب الرحمه
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت ولا يظلم بعد ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت ولا يظلم بعد ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات تسع سماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان كل ابائنا امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفي من أجل اسمك القدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا وربنا نفوسهم يا من هو بالخطايا رب ارحمنا الذي بالخطايا رب عيني وقلت البطن إليك لأن لك المجد وعزة المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين
5: أبانا الذي في السماوات
4: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا يكفينا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
5: السلام لك نسألك
4: آيات القديسة ممتلئة مجدا العذراء كل حين ويتلاهم المسيح سيسرات ابن الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام للتي وجدتنا روحك المسيح لنا العذراء القديس اسأل رب عنا اصنع رحمة انفسنا واغفر لنا خطايانا مثل عذراء مريم وريت الهك الشفاء من جنس البشرية اشفع فينا امام المسيح الذي وتيه كان عملنا بغفران خطايانا السلام لك العذراء ما حقي الحق ان يسلم في اخر جنسنا وردت لنا عمان نوئيل نسألك اسكنين الشفاء مؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
5: يا اله كل الرافات رب كل عزاء الذي عزنا كل حين زكساسي أوثي وسمون قدوس قدوس فصمجين معلمنا القديس مدى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين
6: فلما بشرب جموع سعادة إلى جبل وعندما جلس تقدم لي تلميذه ففتح فاه وعلمهم قولا تبل المساكين بالروح لأن يعني ملكوت السماوات تبل الحزان الآن يتعزون تبل الوجعان يعني موسون الأرض تبل الجياع ولا تشرب يكبر لهم يشبعون تبل الرحماء لهم محمون تبل أنكار القدم من الله تبل صنيع السلام لأنهم يهدون أبناء الله المكتوبة للمسودين من أجل البر الأمامك السماوات تبقوا بزطردوكم وعيروكم وقالوا فيكم الأبل كبشرين كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أراكم عظيمة السماوات فنما كذا تردوا أنبياء الذين قبلكم أنتم ملح الأرض فزفز الملح بمجر يملح يستفز أن يشتخل أن تدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفوا مدينة كبيرين على جبل ولا يكدون تحت سراج ولا تحت سراج كل من في البيت فكذا يدون لهم كل من البيت سمك السماوات
5: ليكمل قول الله بسلام والمجد له إلى من أبديا أمين تنوشتمك بخريستوس نمبكي وتنعوى ثوس نمبب نغمة ثواب جي أكتون كاكسوت يوم النينان يا رب يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة مرت على الصليب من أجل الخطية تجرى عليها أبونا آدم فردوس مزك دبقتها يا المسيح لنا وخلصنا أنا صرخت لرب سمعنا المستجب صلاة وطرف التلوة تفت الأسمان عشوبك الوقت الزور كلام يقول فاسمع صوته وخلص نفسي بسلام
7: سابتريك أيوك أجي ابن
5: ماضي يا مسيح أنا سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت القتيل بخشب وحياة الميت بموت كلا زور الإنسان هل الذي خلقته بيدك لازم تبل قتلك توجعنا بآلامك الشافي المحيم مسمير الذي سمرت بأنقذ وقول أنا منتجت العمالة هلوية والشهوة العالمية تذكر أحكامك السماية كرافاتك
7: كينين كايك سوسيون سونيون آمين
5: إذ ليس لنا دالة ولا حق على معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك وأنت العذر من كسر شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا حياته الأم الطاهرة لا ترفض قطم شفاعتك عند الذي ولد منك رحم مقدر على خلاصنا وكلم من أجلك ينقذنا فلتدركنا فتكسرنا قد تمسكنا جدا عيننا الله مخلصنا من اجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من اجل اسمك القدوس
7: كينين كايك استصيون استونيون امين
3: صنعت فلاسم في وسط الارض كلها ايها المسيح لان عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب فلا هذا كله تسرق الى المجد لك يا رب
7: سابت ريكي اوكي عقب ابن بماضي
3: نسجد لشخص غير الفاسد ايها الصالح طالبين مغفره خطايانا مشيتك سلطان تسعى الصليب نجي الذين خلقتهم من عمود العدو نصرخ اليك ونشكرك لانك ملأت الكل فرحنا المتسلمتين في العالم يا رب المجد لك
7: كائنين كايك استوسيون استونيون
3: انت يا ممتلئنا ممتلئ العذراء نعظم قبل صليب ابنك ان هبط الجحيم وبطل الموت امواتك كنا فنهضنا استحقنا الحياه الابديه ان نعيم الفردوس الاول من اجل هذا نمجد بشكر المات المسيح لنا انه قوي
7: نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسه وليت الاله لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل كثير الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساو للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا
2: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين
0: يا حمل الله الذي بلا عيب يا حامل خطية العالم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايا

0: قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض مملوءتين مجدك وكرامتك.
1: أيها الرب إله قواتكم معنا، لأنه ليس لنا معين في شدتنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا.
2: واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات.
1: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد.

بإيدك يا رب خدام هذا اليوم، آبائي الكهنة والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي، فلنكن محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، أفواه الاثنين عشر رسولا من فم ناظر إنجيل ماركوس الرسول الطير والشهيد والبطريرك القديس ساويروس معلمنا ديوسكوروس القديس أثناس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة قديس يوحنا فم الذهب وقديس كيرلس وقديس باسيلس وقديس وروريس من أفوسوس ومائة سبعة عشر مجتمعين بنقيا والمول خمسين بالقسطنطين المائتين بأفسهم فما بين الطبع المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبطة ودروس الثاني ومن فم أبائي ومن فم حقارة لأنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوامر.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي بركته علينا أمين. فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا عنكم أنكم تثبتون في روح واحد ونفس واحدة، شركاء في الجهاد في إيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لكم بينا للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا، والآن أيضا تسمعونه فيا، فإن كانت تعزية ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا، ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا تصنعوا شيء بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم، لا ينظرن كل واحد إلى ما هو لنفسه فقط، بل كل واحد إلى ما هو للآخرين، فليكن فيكم هذا الفكر الذي هو في المسيح يسوع الكائن في صورة الله، الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيكل كإنسان وضع ذاته وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك زاده الله رفعة وأنعم له باسم فوق كل اسم، لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن الرب يسوع المسيح. مجد لله الآب، نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا أمين. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص. إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي إذ تأتون إليه الحجر الحي المرزول من الناس ولكن مختار من الله وكريم، كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانيا كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب: إني هأنذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما الذي يؤمن به لا يخزى. فلكم أنتم أيها الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر عسرة وصخرة شك. أولئك الذين يعسرون بالكلمة غير موافقين للذي وضعوا له، أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعب مبرر لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فقد صرتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا جميعا يا آبائي وإخوتي أمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى إنهم كانوا يأخذون مناديلا وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوسب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مشدوخي الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم. وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع. وحسبوا أسمانها فوجدوها تقدر ب5 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يجتاز في مقدونيا وآخائية يذهب إلى أورشليم، قائلا: إني بعدما أذهب إلى هناك ينبغي لي أن أرى روميا أيضا. فأرسل إلى مقدونيا 2 من الذين كانوا يخدمونه، أرسطس وتيموساوس. وأما هو فلبس زمانا في آسيا، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 26 من شهر أبي مبارك، أحسن الله أنقضاء عليكم وأنتم مغفور الخطايا والزلات في مقبل مراحم ربي بإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 16 ميلادية تنيح القديس يوسف البار خطيب القديسة مريم العذراء وهو ابن يعقوب ابن متان بحسب الطبيعة وابن هالي ابن متان بحسب الشريعة من نسل داود من سبط يهوذا. ولد ببيت لحم وعمل بمهنة النجارة وعاش في الناصرة حتى أصبح شيخا وقورا. ولما نظر رب إلى بره وقداسته وشيخوخته الحسنة اختاره ليكون خطيبا للعذراء القديسة مريم، إذ قد وقعت القرى على عصاه وأتت حمامة واستقرت عليه. فسلمه القديس زكريا الكاهن العذراء مريم وقال له: خذها واحفظها عندك. فردخ القديس يوسف للأمر وسجد للرب وأخذ العذراء إلى بيته. وهناك أتى إليها رئيس الملائكة الجليل جبرائيل وقال لها: ستحبلين 30 ابنا نسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي يملك على بيت يعقوب لأبد إلى الأبد ولا يكون ملك نهاية. ولما عرف يوسف بحبة للعذراء وإذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. ولما صدر أمر من أغسطس قيصر بالاكتتاب مضى القديس يوسف مع خطيبته القديسة مريم إلى موطنه الأصلي بيت لحم ليكتتب، وهناك ولدت العذراء مريم يسوع المسيح ابن الله الكلمة. وبعد زيارة المجوز ظهر ملاك الرب ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأم واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأم وانصرف إلى مصر. فلما مات هيرودس إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وام واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. وإذ وحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل وأتى وسكن في مدينة يقال لها الناصرة. وتحمل القديس يوسف الكثير من المتاعب أثناء تلك الرحلة الشاقة، وما كان يعزي أنه كان يعين وكر الرب يسوع المسيح ونال بركة العذراء القديسة مريم. وكان يوسف ومريم يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح، ولما بلغ الرب يسوع 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد. وبعدما أكملوا الأيام وعند رجوعهم بقى الصبي يسوع في أورشليم ويوسف وأمه لم يعلمه، فظل يبحثان عنه، وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل. فلما أبصراه اندهش وقالت له أمه: لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان قاضيا لهما. وظل القديس يوسف يعمل في مهنته ويرعى العائلة المقدسة إلى أن أكمل جهاده الحسن ورقد في الرب قبل صلب السيد المسيح له المجد. لذلك عهد الرب بأمه العذراء إلى تلميذه يوحنا: بارك الصلوات القديس العظيم يوسف النجار خادم سر التجسد الإلهي فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 101 لشهداء 385 ميلادية تنايح القديس البابا تيموثاوس الأول البطريرك الثاني والعشرون من بطاركة الكرازة المرقسية، كان تلميذا للقديس أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرين. كان يلقب بالفقير لأنه باع أملاك ووزعها الفقراء. رسمه البابا أثناسيوس قصا، وكان من معلمي المدرسة الإسكندرية، وقد اصطحبه البابا أثناسيوس معه في مجمع سور، وهناك كشف المكيدة التي دبرها أعداء البابا عندما اتهموه بأنه فعل خطيئة مع امرأة. وذلك أنه عندما اشتكت ضد البابا وقف تيموثاوس وقال لها: هل أنا الذي فعلت معك هذا الفعل؟ فأجابت: نعم أنت أثناسيوس. عندئذ ظهرت براءة القديس أثناسيوس بواسطة هذا الأب الحكيم. بعد نياحة البابا بطرس الثاني اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأراخن على اختيار هذا الأب ليكون بطريركا، فرسموه يوم 17 برمهات سنة 95 للشهداء 379 ميلادية، فاهتم بالعمل الرعوي وعظ الشعب وتعليمه وتحذيره من البدعة الأريوسية، كما اهتم بالرسائل الرعوية لشعبه وترميم الكنائس. ولما انعقد المجمع المسكوني الثاني بالقسطنطينية سنة 381 ميلادية مضى هذا البابا لمحاكمة مقدونيوس عدو الروح القدس وكذلك سابيليوس وأبليماريوس، وقد أطلق الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير على هذا البابا لقب القديس. ولما أكمل سعيه الصالح تنايح بسلام بعد أن قضى على الكرسي المرقسي 6 سنوات و4 أشهر و6 أيام، فبكاه شعبه وصلوا عليه ودفنوه بإكرام جزيل. بارك الصلوات فلتكن معنا، وربنا المجد دائما أبديا.

0: אלי סונימן
1: שלי לפלוגיתי
2: ובעברוס אבקיסטוס איתי
1: סמויר נפסי
0: כתוב נבמתי
1: סייד רבי אסוען מסיחי להן אלזי חטבה תלמיזה ולקדיסין ורוסול אל אתהר אלמוקרמין קיילן إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسين
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
0: يا رب رحم
1: عارف ما في زيوم بني بن قن بن طفن هنان نربو ما في خلن انتي هنا من انطوبة اتني رمو بشوي هاروك بشوي سبنوتي الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى يا رب اشفيهم جن صغار ببن اون ختير ونم بنو جيتير ونم تنهل بستير ونم بنطلت شتير ونم تن اناس تصير

0: أمين
1: داود النبي والملك بركاته علينا أمين. وأنت أيها الرب إلهي جعلت عجائبك كثيرة وفي أفكارك ليس من يشبهك، وليقل في كل حين الذين يحبون خلاصك.

وكان واحد مريضا وهو لعازر من بيتانيا من قرية مريم ومرسى أختها. وكانت هذه هي مريم التي دهنت الرب بالطيب ومسحت قدميه بشعرها، وهي التي كان لعازر المريض أخاها. فأرسلت أختاه إليه قائلتين: يا رب، ها أن الذي

به، وكان يسوع يحب مرسى ومريم أختها ولعازر. فلما سمع أنه مريض أقام في الموضع الذي كان فيه يومين، وبعد ذلك قال لتلاميذه: نذهب إلى اليهودية أيضا. فقال له تلاميذه: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتمضي أيضا إلى هناك. أجاب يسوع: أليس النهار 12 ساعة؟ فمن يمشي في النهار لا يعصر، لأنه ينظر نور هذا العالم، ومن يمشي في الليل يعصر، لأن النور ليس فيه. قال هذا ثم قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأقيمه. قال له التلاميذ: يا رب، إن كان قد نام فهو يقوم. أما يسوع فقال عن نوم موته، وهم ظنوا أنه قال عن رقاد النوم. حينئذ قال لهم يسوع علانية: لعازر قد مات، وأنا أفرح من أجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، لكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يدعى التوأم لرفقائه التلاميذ: لنمضي نحن أيضا لكي نموت معه. فلما أتى يسوع وجد أنه اليوم الرابع وهو في القبر، وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة، وكان كثير من اليهود قد جاءوا إلى مريم ومرسى ليعزوهما عن أخيهما. فلما سمعت مرسى أن يسوع آتي قامت وخرجت للقائه، أما مريم فكانت جالسة في البيت. فقالت مرسى ليسوع: يا ربي، لو كنت هنا ما كان أخي ليموت، لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. قال لا يسوع، سيقوم أخوك. قالت له مرسى: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لا يسوع، أنا هو القيامة والحياة، من يؤمن بي ولو مات فهو يحيا، وكل من هو حي مؤمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا ربي، أنا أؤمن أنك أنت هو المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. ولما قالت هذا مضت وضعت مريم أختها سرا، وقالت لها: المعلم ها هنا وهو يدعوك. فلما سمعت نهضت مسرعة وجاءت إليه، لأن يسوع لم يكن قد جاء إلى القرية، بل كان لا يزال في المكان الذي لقته فيه مرسى. فاليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت مسرعة وخرجت تبعوها، ظنين أنها ذائبة إلى القبر لتبكي هناك. فلما جاءت مريم إلى حيث كان يسوع ورأته، خرت عند قدميه قائلة: يا ربي، لو كنت هنا ما كان أخي ليموت. فلما رآها يسوع تبكي ورأى اليهود أيضا الذين جاءوا معه يبكون، تألم بالروح واضطرب، وقال لهم: أين وضعتموه؟ فقالوا له: يا رب، تعال وانظر. فدمعت عين يسوع، فقال اليهود: انظروا كيف يحبه. وقال بعض منهم: أما كان يقدر هذا الذي فتح عيني المولود أعمى أن لا يدع هذا أيضا لا يموت؟ فتحنن يسوع في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارة، وكان على بابه حجر عظيم. قال لهم يسوع: ارفعوا هذا الحجر. قالت له مرسى أخت الميت: يا رب، قد أنتن لأن رابعه اليوم. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر عن باب القبر، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: يا أبتي، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا قد علمت أنك تسمع لي في كل حين، لكن من أجل هذا الجمع المحيط بي قلت ليؤمنوا أنك أنت الذي أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر هلم خارجا. فخرج الميت مربوط رجلاه ويداه بلفائف، وجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعله

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الذكرى السنوية للمرحوم نشأت غبريال، فوزي موسى، لمعي سلامة، بشرى ملكي، مكين شحاتة، ليلى صمويل، جيهان شكري، وردة يوسف، عطيات جاد، نعمة كامل، مفيدة بطرس. الرب ينيح نفوسهم جميعا في فردوس النعيم ويعطي أسرهم قوة ونعمة لاحتمال فرقهم. النهاردة الكنيسة اختارت أني نسمع معجزة تعتبر واحدة من أعظم المعجزات اللي عملها السيد المسيح، وكانت السبب في أنه رؤساء الكهنة يحكموا على المسيح بضرورة أنه يموت. بعد المعجزة دي كان الحكم خلاص صدر. ليه؟ بعد المعجزة دي لو عاش يبقى ايه؟ هو اللي هيبقى ممتلك كل الناس، هو اللي هياخد السيطرة على كل الناس. اشمعنى المعجزة دي؟ إقامة الأموات اتذكر ثلاث معجزات لإقامة الأموات في العهد القديم. إيليا أقام ابنة أرملة بيت صيدا، وإليشع أقام ابن الشانومية، وعظام أليشع أقامت ميت. إذن معجزة إقامة أموات ما كانتش شيء غريب على اليهود، موجودة. وفي العهد الجديد اتذكر خمس معجزات لإقامة أموات، ثلاثة أقامهم السيد المسيح، ودول مش كل اللي أقامهم السيد المسيح غالبا، لكن دولة اللي اتذكروا في الإنجيل لهدف. أقام ابنة ييروس وابن أرملة ناجين، وأقام لعازر، وبطرس أقام طبيصة اللي في أعمال 9، والقديس بولس أقام أفتيخوس اللي كان وقع من الدور الثالث وأقامه حيا. كل اللي اتذكروا دول كانوا في وقتها أو بين موتهم وبين إقامتهم من الأموات ساعات قليلة، ساعات بسيطة. لكن لعازر كان لي 4 أيام، وتقال عنه الجملة دي: قد أنتن. يعني إيه؟ يعني تحلل، يعني مش مجرد أن روحه هتعود لجسده، ده أنت محتاج يا رب تخلق له أنسجة جديدة وجسد تاني، أعضاء تانية، لأن كل الأعضاء دي خلاص فسدت. فمش مجرد ان روح هتعود للجسد زي ما عمل ايليا بصلاته وزي ما عمل إليشع، لا، ده الموضوع اكبر من كده. ده يبقى فيه خلق، مش بس اقامه واحد ميت من بين الاموات، فده شيء مستحيل. ولذلك قالت مرثا ومريم من بعدها: لو كنت ها هنا لم يمت اخي. لكن يعني ايه؟ يعني مسألة انك انت تقومه دي مش موجودة خالص في تفكيرهم، مش ممكن، محدش يقدر يعمل كده غير الله نفسه فقط لا غير. هم ما وصلوش للدرجة دي. عشان كده عاوزين نتكلم عن الجملة اللي قالتها مرثا ومريم: لو كنت ها هنا لم يمت اخي. وأول نقطة عاوزين نتكلم فيها هي درجات الإيمان. في درجات لإيمان كل إنسان، والقديس بولس قال كده: ولو كان لي الإيمان، لو كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال فلست وليس لي محبة فلست شيئا. إذن الإيمان درجات مش درجة واحدة. هنا إيمانهم بالمسيح إنه معلم عظيم، نبي ما فيش أعظم منه، لكن الله المتجسد لسه ما وصلهاش. ودي المرحلة دي من الإيمان وصلت لها السامرية وهي بتتكلم مع المسيح في وسط الكلام. لما كلمها عن الماء الحي قالت إيه؟ أرى إنك نبي. لكن في نهاية حديثها مع المسيح وصلت لدرجة أعلى،
والمسيح أعلنها أعلن ليها ذاته، قال كده، قالت له أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو. يبقى أعلن ليها ذاته، يبقى في وسط الكلام وصلت لدرجة أنه نبي. لكن بعد كده المسيح نفسه لما لقى إيمانها زاد أعلن ليها ذاته، وده اللي عمله مع المولود أعمى. المولود أعمى اعترف بعد المعجزة أنه اللي عمل المعجزة ده هو المسيح، لأنه الفريسيين والكتبة اتفقوا بينهم بين نفسهم، اللي يقول أن المعجزة دي عملها المسيح هيضطرد ويبقى خارج المجمع. خارج المجمع يعني إيه؟ كأنه يقطع من الشركة مع اليهود، خلاص هيبقى إنسان منبوذ مكروه، ممنوع التعامل معاه، مش مننا، ده اضطرد خلاص. وبالتالي لكن هو مهموش وفضل ثابت على موقفه. ولما سألوه ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك، فقال إنه نبي. وحاولوا معاه أنه هو يعترف ويقول أنه مش المسيح اللي عمل المعجزة، لكن صمم على موقفه. وقالوا له أعطي مجدا لله، هذا الإنسان ليس من الله. يعني إيه؟ يعني لو قلت أنه مش من الله يبقى أنت كده إيه؟ أعطيت المجد لله. لو اعترفت به يبقى أنت كأنك بتنكر إيه؟ الله. نوع من التهديد، لكن صمم على موقفه ما يروش خالص. فلما سمع المسيح يقول لك فسمع يسوع إنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو. فقال أؤمن يا سيد، وسجد له. يبقى في درجات من الإيمان، ولما ربنا بيشوف أن الإنسان ثابت على موقفه وثابت على إيمانه يديله درجة أعلى، يديله حاجة أخلى. يبقى هنا عاوزين نقول أنه الإيمان مش درجة واحدة، لا، في درجات مختلفة، في أعماق. وده كان إيمان مريم ومرث. هذا المعلم الصالح هو نبي عظيم يستطيع أن يشفي من الأمراض زي ما شاف ناس كتيرة، ويقدر يقوم أموات بس يكونوا لسه ميتين، لكن يقوم واحد بعد 4 أيام وقد أنتن وجسمه تحلل، محدش يقدر يعمل كده غير الله. والله لا يمكن أن يعطي هذه الموهبة لشخص، لأنه لو أعطاها لشخص يبقى الله بيؤله هذا الشخص. يبقى ما فيش حل قدامنا غير أنه حاجة واحدة، هذا هو الإله الكلمة المتجسد، هذا هو الله الذي ظهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يبقى دي أول حاجة، درجات الإيمان. ثاني نقطة، في لو كنت هنا لم يمت أخي، بتقول حتى لو لم يكن هنا. يعني إيه؟ أول حاجة بنقولها هو الموجود في كل مكان بلاهوته، هو اللي قال عن نفسه وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. إزاي؟ يعني إيه؟ يعني إيه ده؟ ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء. نزل من السماء يبقى أنت تتكلم عن نفسك. ابن الإنسان الذي هو في السماء، إزاي هو ابن الإنسان وإزاي الذي هو في السماء؟ الكلام ده قاله لنيقوديموس، كان بيكلم نيقوديموس، أنت ابن الإنسان، يعني أنت بشر زينا، إزاي بتقول عن نفسك ابن الإنسان الذي هو في السماء؟ أنت قدامي دلوقتي موجود على الأرض وفي نفس الوقت بتقول انك انت في السماء، يعني ايه دي؟ يعني انا بناسوتي واقف قدامك، بطبيعة البشرية انا واقف قدامك وانت شايفني، لكن باللاهوت اللي موجود فيا انا موجود في كل مكان. وعشان كده قال ايه؟ لانه حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك اكون في وسطهم. يبقى حتى لو لم يكن هاهنا بناسوته بجسده
فهو ها هنا بقوة لاهوته. الحاجة الثانية، حتى لو لم يكن ها هنا، هو لا يحتاج أن يكون ها هنا ليشفي المرضى. إزاي؟ خادم الملك زي ما جه في يوحنا 4، كان في واحد خادم للملك ابنه كان تعبان، فراح للمسيح قال له ايه؟ يا سيد انزل قبل ان يموت ابني. قال له يسوع اذهب ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وبعدين لما راح قالوا له ابنك بقى كويس، سألهم هو امتى بقى كويس، قال لهم في الساعة الفلانية. في نفس اللحظة اللي السيد المسيح قال له ابنك حي اتشفى من المرض بتاعه. طيب يا رب انت شفته؟ رحت لمسته؟ صليت له؟ لا، وانا في مكاني كده بالإرادة، مش محتاج اروح، مش محتاج اكون ها هنا لكي اشفي المرضى، بإرادتي فقط اشفي المرضى. وده اللي حصل مع غلام قائد المئة. لما دخل كفر الرحوم جاء له قائد المئة وقال له يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا، مفلوجا يعني مشلول شلل رباعي. فقال له يسوع أنا آتي وأشفي. أجاب قائد المئة وقال يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي. فالسيد المسيح قال له اذهب وكما أمنت ليكن لك، فبرأ غلامه في تلك الساعة. يبقى السيد المسيح راح؟ لا، ما راحش، بإرادته بس بدون ما يروح. حتى لو لم يكن ها هنا كان قادرا على شفاء لعازر، وده اللي عمله مع ابنة المرأة الكنعانية. لما وضحت وأعلنت قوة إيمانها وقالت له نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من موائد أرباب من موائد أربابها، فقال لها يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها من تلك الساعة. يبقى حتى لو لم يكن ها هنا هو موجود بلاهوته في كل مكان وقادر على كل شيء، وحتى لو لم يكن ها هنا كان قادرا على شفاء لعازر. فلا نقول لو كنت ها هنا، هو موجود ها هنا، يمكن انت مش شايفه بس هو موجود. ودي تنقلنا للنقطة الأخيرة، بتقول ايه؟ أين أنت؟ في مواقف كتيرة الإنسان ساعات يسأل نفسه هو أنت فين يا رب؟ حاسس بينا ولا لأ؟ شايفنا ولا مش شايفنا؟ سمعنا ولا لأ؟ وبتوصل مع بعض الناس لدرجة إنها تقول هو أنت موجود ولا مش موجود؟ بتقالت في المزامير يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ في وقت التجارب صرخنا كتير ومش شايفينك، هو أنت فين؟ بتختفي عننا ليه؟ في الحقيقة الله موجود قبل ما تطلبه، لكن ساعات يصبر عليك. وليه يا رب بتصبر علينا؟ بصبر عليك عشان تتغير تغيير حقيقي، بصبر عليك عشان اتدخل في وقت معين، فممكن بدل ما واحد بس يتغير يتغير ناس كتير. وساعات بصبر وبسمح بساعات أمراض، أو بسمح بأنه ناس تنتقل عشان خلاص نفسها، يمكن لو عاشت مش هتخلص، لأنه اللي يهمني خلاص الإنسان. لكن موجود ويقول كده في أيوب فإن قلت إنك لست تراه فالدعوة قدامه فاصبر له. إن قلت إنك لست تراه فالدعوة قدامه فاصبر له. هو دايما يتمهل لكن لازم هيتدخل، زي ما قال قداسة البابا شنودة، يمكن يبطئ يمكن يتأخر ولكنه لا بد أن يأتي.
لازم. وده حتى هيحصل في الأيام الأخيرة، هيجي ناس كتيرة وتقول إيه، زي ما اتقالت في بطرس التانية، أين هو موعد مجيئه؟ بيقولوا جاي جاي، أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة. الدنيا ماشية والناس بتعيش وبتخلف وبتموت ويجي ناس تانية، وهكذا الحياة. ما فيش قيامة وما فيش دينونة وما فيش حساب وما فيش عقوبة ولا حاجة، دي كلها أوهام. في ناس هتقول كده موجودة وده هيزيد. أين هو موعد مجيئه؟ ما فيش. أين أنت يا رب؟ يا ترى بتتأخر ليه؟ وبعد شوية الإنسان يقول هو موجود ولا مش موجود؟ أنت فين يا رب؟ أنا موجود أقرب مما تتخيل، لكن أنت ممكن ما تكونش شايفني لأنك عاوز تشوفني بشكل معين. يعني إيه؟ يعني أنت عاوزني أعمل المعجزة، لكن قد لا يكون ده مفيد. أنت عاوزني بشكل معين، أنت عاوزني حل المشكلة، وساعات أنت عاوزني أنتقم من أعدائك أو الناس اللي أنت كرههم، وأنا مش عاوز أعمل كده. أنا موجود لكن أنت مش شايفني عشان حاطط نظارة على عينيك، عاوز تشوفني بحسب النظارة اللي أنت حاططها على عينيك. النظارة دي ممكن تكون شهوة، ممكن يكون رغبة في الانتقام، ممكن تكون معجزة عاوزني أتدخل وأعملها، لكن أنا ليا حكمة ومش عاوز دلوقتي أعمل ده. عشان كده شيل النظارة دي وسلم لربنا حياتك وقول له موجود. هتتدخل ولا لأ مش عارف، بس أنا مش هسكت، هفضل دايما أطلبك. هتعمل إيه لما تتدخل وتتصرف إزاي مش عارفين، بس اللي متأكدين منه إنك مش هتسيبنا لأحزاننا، وهتيجي وتعزينا وتفرح قلوبنا، بس بشرط ما نعنتش، ما نكبرش، نثبت، ما نتراجعش، ما نتشككش. لو كنت ها هنا لم يمت أخي، أنا لم أكن ها هنا وسوف يعيش أخوك. هو ده الإجابة. أنا موجود بس أنت مش شايفني، وأنا مش بتدخل لأن ليا حكمة أنت مش هتفهمها. يمكن عرفنا إيه الحكمة في معجزة العازر، لكن في حياتنا في حاجات كتيرة قوي ما فهمناهاش، ما عرفناهاش. وسمعنا صوته هو بيقول لنا لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. مش دلوقتي، في أمور هتعرفها وفي أمور لفايدتك لخلاصك ما تعرفهاش، مخفى عنها، أنا مش عارفها. زي ما ربنا أخفى عن إليشع أمر ابن الشنومية. الشنومية لما جت ولإليشع ربنا ما قالوش هو ابنها حصل معاه إيه، وقال كده لقد أخفى الله عن عيني لغرض ما، لحكمة. إذن لو كنت ها هنا لم يمت أخي، إنها درجات من الإيمان. هم وصل إيمانهم لأنه هو نبي عظيم، لكن مش الله المتجسد، وبالتالي مش هيقدر يعمل المعجزة. والنقطة الثانية بتقول حتى لو لم تكن ها هنا فأنت موجود بلاهوتك في كل مكان، وحتى لو لم تكن ها هنا فأنت قادر على صنع المعجزة حتى لو أنت مش موجود في المكان. أخيرا بتقول أين أنت يا رب؟ أنا موجود لكن أنت مش شايفني لأنك عاوز تشوفني بطريقة معينة. أنا موجود لكن مش بتدخل لحكمة ما. إن قلت لست ترى فالدعوة قدامه، فاصبر له. ولهنا المجد دائما أبديا، أمين.

الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح المولود ما لا قبل كل الدهور نور من نور مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وتأنس وصلب عنا على العهد تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه

على غير فساد. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته في ظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام.

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غشل ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائتة السمية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرأس. قفوا بقبلة

مستحق وعادل، مستحق وعادل، أنا حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوة.

גיוס. בקווה בחנאו מסמי, איו הרבו אלהונה. الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذر القديس

أمنا طرق الخلاص يا فر خارز استنانم بميسي بغلام بشوي هي تنومو نمو ابن ما أفعيت النافن ولا وصف سوي تفسرن شوبين وابهتن بك ابن في ثواب فيطف من ريني تنو فتخن بكوزموس أفتي فم من فن صوتي خار ونف متو ينورو إهريجون فاي إناف أموني أموني فولهي تطفن توي فولهي تن

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، حدد يوما للمجازاة، هذا الذي سيأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي ويجازي كل واحد كحق.

أن مستحقين كلنا يا سيدنا نتنام قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع قدسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجاهلة.

إنها كمقدار كنماذج فرع وجه الأرض يروح حرثها تكسر أسمارات بل زرع والحصاد. دبر حياتنا كما يلي، بارك لي لسنا بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل إياك تترجى، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسنا. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكيما نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء.

0: عمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. آمن الأطهار وسائل الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان. وبالأكثر القديسة مملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكريمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق وشهيد ديستيفانوس للشمس وللشهداء ونعذر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر وشاهد والباتريرك القديس ويرسمان لمن ديسكورس وقديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا فم الزاب وقديس أودوسوس وقديس أوفيريس وقديس ديمتريوس قديس كيريلوس وقديس باسيليوس والقديس أغرغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أغرغوريوس الصانع العجائب والقديس أغرغوريوس الأرماني
1: ثلاث سموات وانتش مكتمين بني قيام يوم خمسين بالقسطنطينية ومناتين بأفزوس أبانا الصديق العظيم أبا أنطونيوس وبار أبا بولا الثلاثة أبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أبا أحمس القموس أبانا أبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا أبا بولا الطموه وحسقيال تلميذه وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسع الأربعين شهيدا شوشهات والقول القديس أنبا موسى وأحنس كمال القس أبانا بدانيال القمص أبانا بزيرس قس أبانا أنبا بخم صاحب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا بشنود رئيس المتوحدين أنبا ويسا تلميذه وأبانا بتاك لهيمنوت الحبش وأبانا بإبراهيم وسكفيوم وجيزة وأبونا ميخائيل البحيري تلميذه وأبانا البطريرك القديس الأنبا البابا كيرلس السادس والأرشيدياك والحبيب جرجس وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين سؤالاتهم تلبطهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعيا

0: يا رب نيح مآمي.
1: ولا يعقل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين سبقوا فرقدوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب أن تذكر عبيدك المرحومين المرحوم نشأة غبريال والمرحومة ليلى سمويل والمرحوم فوزي موسى والمرحومة جيهان شكري والمرحوم لمعي سلام والمرحومة وردي يوسف والمرحوم بشرى ملكي والمرحومة عطيات جاد والمرحوم مكين شحاتة والمرحومة نعمة كامل والمرحومة مفيدة بطرس والمرحومة أولي جشنودة وجميع من وضعت على أسمائهم على المذبح. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور القديسين.
0: يا رب رحم
2: أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم

ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

0: فلنشكر الله الآب الضابط الكل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وتناول أسراره الإلهية الغير المائتة.
1: آمين.

ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.

اذكر يا ربي ضعفي أنا أيضا، واغفر لي خطاياي الكثيرة، وحيث كثر الإثم فلتكس هناك أيضا نعمتك، ومن أجل خطاياي خاصة ونجاسة قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس حالنا وحال كل شعبك من كل خطية ومن كل لعنة ومن كل جحود ومن كل يمين كاذب كل ملاقطات قوميين. انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة فهم نهرب إلى التمام من كل أمر رديء للمضاد، ومنصنع أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا، هذا الذي ينبغي له المجد والإكرام والعز والسجود طريق بك مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان دهد كل آمين. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب أبانا طوبى والمكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا تودروس الثاني،

آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأترك لنا في الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتك ملكتنا كل يوم تلاقي الطاهرة عن مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير وأعطنا في الاعتراف الحسن من بلص البنتس المعنى خصيص المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة من أن لاهوته لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة المدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى الحياة معنا ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس. الكنز بتاعنا النهاردة بنعمة ربنا من إنجيل القديس يوحنا، وفيه بيتكلم الوحي الإلهي إن الوحدانية اللي في الثالوث القدوس مثال لينا إحنا نكون واحد مع الله وواحد مع بعض. فنلاقيه بيقول كده في إنجيل قديس يوحنا أصحاح 17 آية 20 من أولها، يقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. يعني المسيح له المجد مش بيسأل من أجل التلاميذ والجيل الأول بس، لكن كمان اللي هيؤمنوا بكلام التلاميذ وكرازة التلاميذ. تسأل ليه يا رب؟ عشان إيه؟ إيه غرض السؤال؟ يقول إن غرض السؤال ليكون الجميع واحد. يبقى الوحدانية هي مطلب الله، كما إنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك. ودي مثال الوحدانية، نبقى ببعض. لما يكون إنسان في حاسس بأخوه تماما، وحاسس أخوه حاسس بيه تماما، وأنا خائف الله، فمشيئتي ماليش مشيئة، مشيئتي هي مشيئة الله، والله فيا بيعمل فيا وأنا بنفذ إرادته كاملة ومشيئته كاملة، مش بطلب لنفسي حاجة. هي دي الوحدانية. وبعدين يكمل ويقول: يكونهم أيضا واحدا فينا. يبقى إحنا هنا هوت، يبقى لنا وحدة مع الله، واحدا فينا، في الله، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. ولما تتحقق الوحدانية دي، هنا هو يظهر مجد ربنا وقداسة الله فينا، فيؤمن العالم إن الله الآب أرسل المسيح ابنه الوحيد للعالم. بعد كده نلاقيه يقول لنا: وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. المجد اللي ادهولنا المسيح هي طبيعته اللي فيها قداسة، اللي خدناها في المعمودية، طبيعة جديدة، ولادة جديدة، اللي فيها السلام، اللي فيها النعمة، اللي فيها الطهارة، اللي فيها الحق، اللي فيها الحكمة اللي من فوق، اللي فيها الخضوع لله الآب، وإحنا بنخضع له لأن بنحبه. أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد. تاني الوحدانية، يبقى مثال الثالوث القدوس، ثالوث في واحد، ونحن أيضا نكون واحد، ليكونوا واحد كما أننا نحن واحد. بيشبهنا دايما بوحدانية الثالوث ببعضه، الثالوث القدوس في وحدانية كما أننا واحد. المسيح بيقول كده: يكون واحد كما أننا نحن واحد. أنا فيهم، يبقى المسيح فينا، وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد. يبقى احنا الوحدانية دي والاتحاد ده بالله من خلال المسيح: انا فيهم وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد، وليعلم العالم انك ارسلتني. تاني نفس الآية اللي قلناها المرة اللي فاتت، العالم بكده يعرف انه ارسل، ان الابن ارسل الى العالم، لما يظهر مجد الاب والابن وقداستهم يظهروا فينا إحنا. ويكمل ويقول: وأحببتهم كما أحببتني، وأحببتهم كما أحببتني. فعلا ما أجمل هذه الآيات العجيبة اللي عايزانا نبقى واحد في الله عن طريق المسيح اللي هو المجد، لما نتحد بيه ويكون لينا القداسة والمجد بتاعته. ما أجمل هذا المثال، مثال الثالوث القدوس اللي بيوحدنا، وزي ما

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة عن ملكوت الله. الفريسيين جم للسيد المسيح وسألوه، قالوا له إمتى يجي الملكوت؟ إذا كنت أنت يعني المسيح لغاية دلوقتي ما عملتش حاجة، ما عينتش أعوان ليك، حكومة معينة تاخد الملك من الرومان وتحررنا، تعمل أنظمة معينة، فما عملتش حاجة لغاية دلوقتي. المسيح له المجد جاوبهم وقال لهم إن ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. يعني إيه لا يأتي بمراقبة؟ يعني الملكوت مش هيجي بعلامات ظاهرية، أحداث معينة هتحصل، هم مستنين أحداث، زي ما بعض الناس مستنيين دلوقتي القيامة هتيجي إزاي ويحصل أحداث إيه وحروب إيه وما إلى ذلك. وأضاف المسيح له المجد وقال لهم مش هتسمعوا هوذا هنا أو هوذا هناك، حصلت أحداث في حتة معينة وتنبع منها الأحداث دي تكبر وتبقى ثورة مثلا، لا، ملكوت الله مش هيجي كده زي الحروب والثورات. لكن ملكوت الله مش حاجة أنظمة سياسية أرضية، لكن الملكوت ده هو ملك الله على القلوب والنفوس وعمل الله في القلوب. عشان كده المسيح قال لهم لأن ها ملكوت الله داخلكم، في داخل القلب. حقيقة القلب فيه السعادة وفيه التعاسة لما يملك الله في القلب وبنعمه وبركاته، الإنسان يبقى سعيد، مش اللي بره هو اللي هيسعده، لأنه ممكن اللي بره يكون غنى وحاجات كتيرة قوي أرضية، لكن إنسان تعيس من جوه. فملكوت الله ده في الداخل. قال لنا كده إن فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. ملكوت الله هو مش لا أكل ولا شرب ولا أنظمة، لكنه بر. بر يعني صلاح. الإنسان اللي عنده الصلاح ده ويبقى مطمن وفرحان، بتمني الخير للكل، بيحب الكل، صلاح، بر وصلاح. ملكوت الله سلام مع الناس كلها ومع الله. ملكوت الله فرح في الروح القدس اللي بيعمل فيا ومخليني فرحان وشايف ان انا ابن الله، ابن الله، وان انا فرحان بالله اللي معايا واللي بيعمل فيا. هو ده الملكوت. فالملكوت هو وجود الله وحضوره جوه قلبي، والعكس، من القلب يخرج كل حاجة وحشة أو كل حاجة حلوة. فلو القلب مفهوش الله فهيبقى العكس، هيبقى الجحيم بعيد عننا في قلب الإنسان مهما كان حواليه من بره، أحقاد، أفكار، شهوات ما بتشبعش وما بتخلصش وبتلح على الإنسان وبتتعبه، كبرياء وذات مش مدياله راحة خالص، متاعب وأوجاع وعدم سلام وخوف وقلق من اللي جاي. فهنا هو كل ده تسبب له كآبة وأتعاب. فإذا لو المسيح جوه قلبك، مالك على قلبك، وروح القدوس بيعمل فيك، هيبقى الملكوت جواك. والعكس، لو الروح القدس مش جواك والله ملوش وجود في حياتك، مش هيبقى الملكوت. يا ريت نتمتع بالملكوت جوه قلوبنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من إنجيل القديس يوحنا البشير أصحاح 14. توما بيسأل السيد المسيح وبيقول له يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، لأن موضوع أن المسيح ذاهب دي كرره لليهود، قال لهم أنا ذاهب مش هتقدروا تيجوا ورايا. وقالوا للتلاميذ أيضا في إنجيل القديس يوحنا نفس إنجيل بس أصحاح 13، قال لهم كده هوت أن أنا زي ما قلت لليهود هقول لكم. فحتى سمعان بطرس رد عليه قال له إلى أين تذهب، ويسوع له المجد قال لهم حيث أذهب أنا لا تقدر الآن ده البطرس أن تتبعني ولكنك ستتبعني أخيرا. المسيح له المجد كان مرتب أنه هو سيذهب إلى السماء، مش زي أي حد هيموت وخلاص، لا ده هيقوم ويصعد للسماء ويكون في السماء إلى الأبد فوق في السماء وياخد طبيعتنا معاه عشان يبقى لنا نصيب معاه في السماء. فعشان كده قال لبطرس إنك هتتبعني بعد كده. فلما توما قال له كيف نقدر أن نعرف الطريق، احنا مش عارفين انت رايح فين ومش عارفين نعرف الطريق ازاي، فالمسيح له المجد رد عليه وقال له أنا هو الطريق والحق والحياة. وقال له حقيقة مهمة جدا وهي ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، عشان كده هو الطريق، من غيره مش ممكن أي حد يروح السماء بأي وسيلة أخرى. ساعات ناس بتظن إن هي تقدر توصل السماء لا بجهتها الشخصي ولا بقدستها ولا بأعمالها ولا بعطاياها، طريق السماء واحد وحيد وهو المسيح له المجد. يعني ايه المسيح هو الطريق؟ يعني عن طريق ندخل السماء، يعني لو لي علاقة بي هدخل السماء. لي علاقة بي دي مهمة جدا من خلال صلوات، علاقة شخصية، صلاة بكلمه وعارفه وبحبه ومؤمن بي وبصلي له وهو بيستجبني. لي علاقة بي من خلال معرفتي له من كتاب، من خلال كتاب مقدس ومن خلال التحادي به في الأسرار الإلهية، باكل جسده واشرب دمه واثبت فيه وهو فيا، من خلال وصيته الوصهاني مآمن به وبنفذ وصيته وبحفظها عشان بحبه، وكل وقت بختاره هو ما بختارش أي حاجة ضده، وبجاهد حتى لو وقعت وأقوم تاني وامسك فيه تاني ومتعلق به. فالمسيح هو الطريق، وكلمة هو الحق والحق يعني هو الطريق الحقيقي اللي فيه كل الحق اللي يوصل للحياة الأبدية. يبقى المسيح هو الطريق والحق والحياة، يوصلني للحياة. ويقول لي هنا ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، ويقول لو أنتوا عرفتوني هتعرفوا أبي أيضا. احنا نعرف الله إزاي؟ من خلال المسيح، لأن المسيح هو بهاء مجده ورسم جوهره، وهو اللي أخبرنا عن الله الآب، لأنه واحد مع الآب، واللي عايز يعرف الآب يعرفه من خلال المسيح له المجد. ويقول ومن الآن تعرفون وقد رأيتموه، رأنا شخص المسيح. كل ما يكون لي أو ليك أو ليك علاقة بالمسيح هنعرف مين هو الله. دي معرفة عميقة جدا لا تكشف بالأساليب الذهنية أو العلمية أو بقراية أو بمذاكرة، ولكنها تكشف من خلال أن المسيح يديني نعمته بروح القدوس يكشف لي ويعرفني وياخدني ويطهرني وينقيني ويوديني السماء. لله لنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية أصحاح 28 بيتكلم فيه الوحي الإلهي عن ولاد ربنا أو شعب ربنا، بيقول يجعل الرب أعدائك القائمين عليك منهزمين أمامك. دي بتفكر بالكنيسة اللي المسيح وعد إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، فيقول إن هم يخرجوا عليك في طريق واحد، يعني يجمعوا الأعداء من كل ناحية، مش عدو واحد، في طريق واحد عشان يتحدوا عليك، ولكنهم عشان ربنا واقف معاك يتفرقوا ويهربوا منك في 7 طرق. يعني كل واحد دور على أي سكة يهرب فيها بسرعة. دي معناها قوة ربنا ونصرة ربنا لكنيسته أو لشعبه أو لولاده. ويقول بعد كده يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. طب إيه علاقة ديت بالنصرة على الأعداء؟ العلاقة إن البركة هنا هو بتاعة ربنا هي السبب، والبركة سببها هو حفظ الوصايا بتاعة ربنا، إن أنا بقيت من شعبه وبقيت خاضع له وبقى إلهي، فبالتالي بيرعاني. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يقيم الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك. يقيمك الرب، يقيمك لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. دي بقى مهمة جدا. إحنا لاحظنا أن ولاد ربنا في أرض مصر يقول بحسبما كانوا أذلوهم واضطهدوهم وضايقوهم لم انكسروا. ده إيه دي؟ جاي منين دي؟ دي جاي من بركة ربنا اللي فرعون يوصي إن هم يقتلوا الولاد، الأولاد يزيدوا وربنا يدي نعمة. وشفنا دي كمان في مثلا مع دانيال. دانيال في الأسر زي ربنا يديله حكمة، يديله نعمة، يديله بركة، بحيث يبقى الناس تحس إن ده تبع ربنا وإن ربنا بتاعه ده عظيم جدا. والكلام ده بيحصل على طول مع يوسف الصديق ومع غيره ناس كتيرة، وما زال بيحصل مع الكنيسة في كل عصر لما تضطهد كده ربنا يقف معاها ويتمجد فيها ويباركها، والناس يخافوا من الكنيسة رغم ضعفها ويحسوا إن الكنيسة دي قوية بإلهها العظيم فما يقدروش يقربوا منها ويسلموها. فيقول يرى جميع الشعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. اسم الرب عليك وده بتاع ربنا فيخافوا منك، رغم إن هو مسالم مش بتاع لا حرب ولا مشاكل ولا حاجة، لكن الله اداله نعمة وقوة. وده بعكس اللي بيسيره عدو الخير عشان يضعفنا، يقول لك ان انت ضعيف وغلبان وكده والناس هتاكلك. ابدا، ده الله هيقف معايا واسمه يبقى عليا وبركته ليا، ويخليني ان شعوب الارض ترى ازاي هيبه ربنا اللي عليا. يقول يخافون منك لو جم يعملوا شر معاك. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لابد الاباد كلها امين.
2: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: انا نفسي ارجع البيت كده الاقي بقى
1: مراتي كده قايله عيالي وكده قاعدين كده زي المذيعه مذيعه التلفزيون وانا بطيخ.
2: مش انت عندك حق في الموضوع دوت، بس خلي بالك انت صاحب بيت، صاحب بيت مش ضيف يا سامر.
1: يعني هو عشان صاحب بيت كل المشاكل تبقى فوق دماغي؟ اه
2: هتبقى فوق دماغي. نفسي تحس بيه، نفسي كده تطبطب عليه،
1: نفسي كده تقول لي
2: يعني تقول لي اي كلام كويس،
1: تقول لي روح ربنا يخليك يعينك على ما بلاك حتى.
2: لا لا لا بص بقى، انت مالكش حق يا سامر. نسيب مراتك بتحبك، طول عمرها بتحبك وطول عمرها بتهتم بيك يا
1: اخي. اه انا عارف بتهتم بيا وباين يا مهتمه كويس قوي،
2: بس الاهتمام مش قميص مكسور وقلب الصخور. الاهتمام مشاعر.
1: ايه
2: الاهتمام مشاعر واحساس. كلمه حلوه.
1: نفسي اعرف بس مين اللي شرح لي.
2: اه همسكها باسناني هقول هكسرها.
3: بس يا زار اهدى يا حبيبي اهدى. الله اللي شرط عليها دي اكيد كان
1: من ساعة يا مين يا اخويا ما شرط عليها الشورى السودا ده، هي وهي اهلي بقى في البيت معايا في المصارعة بتتخرج معايا وهتعديك بقى مقضيها بقى قلبه ودوبلكس في عين اخوك وما خلتش تقراها في نص ده ما شفتش ولا اسم.
3: سيبك بقى من اللي شرط عليها الشورى ديت. الله يا سيدي انت غير الكلام ده اللي في دماغك. كلم مراتك وصارحها، قول لها بصراحه، قول لها دغري نفسي اشوفك مذيعه كده زي مذيعات التلفزيون.
1: مذيعه زي مين؟ ده انا بخش البيت دلوقتي بلاقي جون سينا في وشي.
3: مش انت اللي بتحب المصارعه؟
2: الله
3: قال بقى يا عم استحمل بقى، ما انت اللي عملت فيها كده.
1: يا عم انا لا بحب المصارعه ولا بحب ملاكمه ولا حتى التلفزيون.
2: انا عايز ابعد عن المشاكل، انا بهرب من قدام التلفزيون علشان ما اتحملش زياده، مش كفايه اللي في الشغل كمان هيقوم اخد مني.
3: طب الحل ايه؟
2: الحل مش هيبقى ده المال
1: الا ما اعرف مين اللي عمل فيا العمله السوء
2: دي. اما كنت هسيبها. ما تعرفهاش يا مين؟
3: لا لا لا اعرفها منين بس. لا
2: طب محدش فيكم يعرفها؟
3: لا لا لا
2: انا وراه
3: زمان. سامح
2: انا وراه زمان طويل.
3: سامح يا سامح.
1: سامح ده انا مش هصدق ان انا وراه زمن طويل.
3: اعمل فيه ايه ده بس؟
4: وبعدين يا مين؟ انا خايفه ان سامح يعرف ان انا اللي شرطه على مراته الشورى دي. انت شاهد انا كنت عايزه انظف الجو بينكم بس مش قصدي حاجه. بعد الخير
3: اهدي يا نرمين اهدي. انا فاهم كل حاجه. عارفه سامح ده ونيفين بيحبوا بعض جدا جدا جدا وبيموتوا في بعض كمان، بس عارفه مشكلتهم ايه؟ مشكلتهم ان هم مش عارفين يتواصلوا مع بعض، مش عارفين يكلموا بعض.
4: عندك حق يا امين. كل واحد فيهم مستني الاهتمام من التاني، كل واحد حاسس انه عمل كل اللي عليه في اتجاه تاني ومستني بقى ان التاني هو اللي يهتم بيه.
3: هما بس لو يبتدوا يتكلموا مع بعض، يعني لو كل واحد يقول للتاني انا حاسس بيك ومقدر تعبك، بس كان نفسي ان انت تعمل كذا وكذا وكذا، اكيد حاجات ما تتغير كلها.
4: فعلا يا امين هتفرق كتير قوي. كل واحد فينا عايز اهتمام وتقدير، بس يا ترى كل واحد فينا شايف الاهتمام والتقدير ده ازاي؟
3: على راي نادر الاهتمام مش غسل قميص وبنطلون ولا اكل اشكال والوان في السحور. الاهتمام تقدير واحترام ومشاعر واحاسيس.
4: وعلى راي الجميلين الاهتمام يكونوا كده بكلمتين وحلوين يزيحوا تعب السنين. ربنا يخليك انتوا كنتم عليا شاهدين، اوعى لما حد يشوف سامح يقول له ان انا اللي شفت الشورى دي على نيفين.
5: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجيه.

الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. موضوعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس عن المحبة، من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى أصحاح 3، بيقول: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت، يبقى في الموت وهو عايش على رجله، وهو بيتحرك، وهو بيشتغل، بالظبط زي ما يكون في حاجة مهجورة، عربية كانت آخر موديل ولكن مر عليها الزمن وبقت مكسرة ومهجورة وزي قلتها وملهاش معنى. في الموت في ناس كتير عايشة بتشتغل وبتكسب ومعها فلوس، لكن هي في الموت حياتها حياة خربانة من جوه، فيها خراب من جوه، لأنه ما بيحبش حد، ملوش ثمر، مش بيبني، ما بيحبش الخير، مش بيتمتع، وبالتالي مش بيتمتع بالسلام ولا بالفرح ولا يتمتع حياته لها معنى، عايش لنفسه فقط لا غير. وهو عايش لنفسه لا هو شبعان ولا هو فرحان، بالعكس زعلان على نفسه دايما لأنه نفسه أكتر وأكتر ومش طايل. دي الأنانية، ودي إن الإنسان عايز يكون لوحده، كل اللي جنبه مش مهم إن هم يعيشوا، المهم هو يبقى لوحده، ومش واخد باله إنه لما هيبقى لوحده هيبقى في صحراء لوحده، وإنه هو هيعيش في الموت لوحده. ده اللي قاله لنا معلمنا يوحنا الرسول ايضا في رسالته الثالثه، بيقول على واحد اسمه ديوتريفس، بيقول بيحب يكون الاول في الكنيسه وما بيقبلش حد. هو ده الانانيه، وهو ده عدم المحبه، لان الروح القدس هنا هو مطفي فيه او حزين جواه، مش شغال، مش مثمر. ويقول ان هو بيمنع، ما بيقبلش الإخوة، وعايز كمان يمنع اللي بيقبلوهم، يقول لهم لا ما تقبلهمش، وكمان يطردهم برا الكنيسة. تخيلوا واحد كده عايز يعيش لوحده خالص في مدينة كل الناس تبعد عنه وتمشي عنه، وهو يعيش لوحده خالص في هذه المدينة كما لو كان في صحراء جرداء هو لوحده. قد إيه وضعه هيبقى وضع متعب جدا ومزري. فده الموت بحق وحقيقي، ان الانسان يحيا لوحده، لا يحب ولا يتحب، وانه هو عدو للكل. لكن المحبة بتخلي الانسان يكسب حتى اعدائه ويحب الكل، وهو بيحبهم يثمر فيهم ويلاقي ثمر فيهم حلو ويلاقي محبة منهم، وبالتالي يفرح ويبقى في سلام وفي نعمة. وهي دي الحياة اللي علمها لنا ربنا، المحبة تبني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.